فلملو يدكري منا كسدا محبوبة فلملو كيشور كمار نسان ازاد لو دي ازاد كان آنن بكشي لو يانسري كان راهول ديف برمن.